بين الخف انت انتيز اللي بيبرور وانتكش لي بالفين اشتايدة فاران درتايدة خشب لفتورك فور زاخ الدور كبت حسين يابت تتخ هورت نيخد متلو بفليخ ستانت وانتك فورتخ ستورت.